0: Buon ascolto a Belluno.
1: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
2: معنا كتسمعوا راديو هانبول، اول راديو كيهضر على كره اليد 24 ساعه على 24 يوميا. بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.